مرمى يا شكور أما شكور أما شكور أما يا ماما تشيت ماما تشيت ماما تشيت.